والفني والسرف والدرجة العليا الرفيع. وبعد سلمان من محمود الذي وعده إننا